0: You're listening to the Arabic Family Program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us, and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

طول الوقت بدور على حد يفهمني، مش بس يفهم كلامي صح، لا يفهمني حتى من غير ما أتكلم، يحس باللي بيدور جوايا، حد أقدر أكون على طبيعتي وأنا معاه من غير ما أتجمل، وفوق كل ده يكون قابلني، قابلني زي ما أنا بكل عيوب فيا. وفضل ده جوايا لحد ما قابلته، وساعتها اكتشفت إن في واحد بس يعرف يعمل كل ده وأكتر، حد يعرف يحب من غير شروط، من غير حدود، من غير أسباب. حبه ثابت مش بيتغير، مش بيقل ولا بيضعف، حبه بيشفي ويحرر، حبه يسبي القلب، حبه بيغير. مش بس كده، الشخص ده قرر إنه يدفع تمن كل غلط أنا عملته أو لسه هعمله، حتى لو الغلط ده كان في حقه هو. والسبب إيه؟ عشان بيحب، بيحبني وبيحبك.

أرحب بكم أعزائي في فرصة جديدة ومباركة، وهي مباركة في الحقيقة لأننا نجتمع معا لكي نتشارك بكلمة الله. مشاركتي لا زالت من الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 عن موضوع السلوك بالإيمان أو الحياة بالإيمان أو حياة الإيمان. والأصحاح يقدم لنا سلسلة مباركة من نماذج المؤمنين والأتقياء في العهد القديم من آباء وأنبياء، من عاشوا بالإيمان وسلكوا بالإيمان. موعدنا اليوم مع راحاب. يقول الكتاب في الآية 31 من أصحاح 11: بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. راحاب الزانية بالإيمان خلصت لم تهلك، وترجمت راحاب إيمانها في قبولها للجاسوسين اللذين أرسلهما يشوع ليتجسس ريحا. راحاب، حتى أن الكتاب عندما يتكلم عنها يقول راحاب الزانية. يا للعجب، ارتبطت هذه الصفة بها حتى بعد إيمانها وخلاصها، ليس تحقيرا من شأنها ولكن إظهار لعمل نعمة الله في أي إنسان، مهما كان شره ومهما كان عصيانه ومهما كان فساد حياته، فنعمة الرب قادرة أن تحول وتغير بالكامل. بماذا آمنت رحاب؟ آمنت رحاب بعمل الله في مصر. سمعت عما صنعه الله مع شعب إسرائيل في مصر وفي فرعون وعبور البحر، جاءت إليها هذه الأخبار فصدقت في إله إسرائيل وصدقت أنهم عبروا البحر بقدرته. آمنت هي بينما لم يؤمن شعبها. لعلها بذلت مجهود لكي تقنع أسرتها أو أهلها أن يؤمنوا بهذا الإله، أنه هو الإله الواحد الحي الحقيقي القادر على كل شيء، لكنهم رفضوا ولم يسمعوا. الكتاب يقول لم تهلك مع العصاة. كلمة عصاة تعني أنهم سمعوا لكنهم رفضوا أن يؤمنوا ورفضوا أن يقبلوا. تشبه رحاب المرأة السامرية، التقت بالمسيح، آمنت به، ذهبت وبشرت به أهل السامرة. آمنت رحاب وربما بذلت جهدا لكي تقنع أهلها، على الأقل أهل بيتها. آمنت بالإله الواحد الحي الحقيقي ونبذت أصنام شعبها، عبدت الإله الواحد الحي الحقيقي ورفضت كل عبادات الآلهة الوثنية التي كانت منتشرة ومشهورة في كنعان. آمنت بسيادة الله المطلقة على الكون وعلى الطبيعة وعلى كل الشعوب. اقرأوا من فضلكم في سفر الخروج قصة رحاب لكي تتعجبوا من عمل نعمة الله في النفوس وفي القلوب. آمنت بخطة الله لشعبه إسرائيل، أن هذه الأرض هي أرضهم وأن الرب سيعطيها لهم وأن الأرض من حقهم. آمنت بوعد الله لإبراهيم دون أن تعرف إبراهيم ودون أن تسمع الوعد. آمنت بما لا يرى، كما يعرف الأصحاح الإيمان من فضلكم في سفر الخروج قصة رحاب لكي تتعجبوا من عمل نعمة الله في النفوس وفي القلوب. آمنت بخطة الله لشعبه إسرائيل، أن هذه الأرض هي أرضهم وأن الرب سيعطيها لهم وأن الأرض من حقهم. آمنت بوعد الله لإبراهيم دون أن تعرف إبراهيم ودون أن تسمع الوعد. آمنت بما لا يرى،

وكانت رحاب أول واحدة هي وبيتها تتبارك مع أسرتها في وعد الله في نسل إبراهيم، لأنها صارت بعد ذلك من شعب الله. والأكثر من ذلك يا أعزائي، صارت رحاب جدة المسيح بحسب الجسد. جاء المسيح من رحاب الزانية، ما أعظم النعمة. داود هو حفيد رحاب، ويسوع المسيح هو ابن داود وابن وحفيد رحاب أيضا. أكرمت الجاسوسين، خبأتهما، عرضت حياتها للخطر، لأنه لو الملك علم أنها خبأت الجواسيس لطارت رقبتها ولهلكت مع كل شعبها، لكنها عرضت حياتها للخطر لأنها آمنت. إن الفرصة متاحة اليوم لكل إنسان، مهما كان بعيدا، مهما كان عاصيا، مهما كان فاسدا، مهما كان متمردا، مهما كان رافضا، لكي يقبل نعمة المسيح كما قبلت رحاب وهي في أصعب الظروف والأوقات، وهي في تعيش في بلد في منتهى الفساد والفجور والوثنية والصنمية البشعة. بمجرد أن سمعت الأخبار آمنت، والكتاب يقول أن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، وها أنا أقدم الآن كلمة الله، كلمة الله يسوع المسيح الذي تجسد بشرا لأجلنا لكي يموت عنا ولكي يحمل عننا الخطية. آمنت رحاب الزانية وخلصت هي وأهل بيتها. في ذلك الحدث والوقت تمرد عاخان بن كرمي الذي عاش مع شعب الله وعاش مواعيد الله، وهلك هو وأهل بيته أيضا. عزيزي وعزيزتي، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك وتكون بركة للجميع، لكن إذا ابتعدت ورفضت ستصبح عثرة للجميع. لعل كاتب العبرانيين هنا يعطي تحذيرا ضمنيا للذين يفكرون في الارتداد عن الإيمان أو العصيان، لأنه يقول كما نجت وخلصت رحاب العصاة هلكوا. من يؤمن بالمسيح، من يؤمن بإنجيل يسوع المسيح ينجو ويخلص، ومن يرفض مثل أولئك العصاة كان مصيرهم الذي هم اختاروه لأنفسهم هو الهلاك والدمار. يعيننا الرب لكي نعيش فقط بالإيمان، وتظهر قوة الإيمان في حياتنا أعمالا وسلوكا يوميا. آمن إبراهيم فخرج، وآمن إبراهيم فقدم إسحاق، وآمن يعقوب وإسحاق وعاشوا في خيام، وآمن يوسف وأوصى من جهة عظامه، وآمن نوح وبنى فلك. كل من آمنوا ترجموا إيمانهم في أمور مرئية ترى من الجميع. آمن موسى فترك قصر فرعون، آمن يشوع فطاف حول أسوار أريحة وسقطت الأسوار، آمن الشعب فعبروا البحر، آمنت رحاب فخلصت ولم تهلك مع العصاة. الإيمان يجب أن يرى، الإيمان يجب أن يلمس، يجب أن يعاش، ولا يكون مجرد كلام أو ترنيمة أو لحن أو عبادة أو قداس، لكن الإيمان يرى في الحياة وتصرفات اليومية مع في بيتنا، مع أهلنا، مع أبنائنا، مع أحفادنا، في العمل، في كل مكان. في قلب أريحة يرى الإيمان، وفي قلب مصر يرى الإيمان، وفي قلب البرية يرى الإيمان، وفي أرض الغربة يرى الإيمان. لا يوجد مكان ولا توجد ظروف يمكن أن نتحجج بها أو نلتمسها أعذار لعدم السلوك كما يحق الإنجيل المسيح. تحياتي لكم وأصلي لأجلكم ليبارك الرب حياتكم. آمين.

إن اليد الكريمة التي تجود بالعطايا تستحق التقبيل حتى لو سمحت بالبلايا، فهي اليد نفسها التي حملت واحتملت، أطعمت وشفت، لمست وترفقت. وإن مخازن الله ممتلئة بالبركات التي يصر بأن يعوض بها أتقياءه الذين انتظروه بصبر ومجدوه في الاحتمال.

تفاصيل حياة المؤمن معلومة ومدرجة في خطة الرب قبل بدء الزمان بكل أحداثها المؤلمة والمحيرة. ويا لها من تعزية أن نقرأ القول: لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. إنها تعزية للمؤمن في أيام الضيق عندما يذكر أن الرب يمسك بزمام الأمور، لأنه ملك الدهور الذي يصنع الكل حسنا في وقته ويعمل كل شيء حسب رأي مشيئته.

أهلا بك مستمع الكريم في تأمل جديد من كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان ولكن الرب، كلمتين بس، ولكن الرب. ولما يقول المتكلم ولكن الرب، معناه أن كل الناس وكل الظروف وكل اللي حوالينا بقوا في ناحية والرب في مكان تاني تماما، في ناحية تانية تماما. والمرتين اللي اتقال فيهم ولكن الرب كان واحد في العهد القديم وواحد في العهد الجديد. اللي في العهد القديم كان نفسه تكون جنبه مامته، لكن كانت ماتت وأبوه ما قدرش يحميه اتاخد منه. كان نفسه يكون جنبه أخواته، للأسف هم سبب الأزمة رموه في البير. كان نفسه فوطيفار يقف معاه، لأنه فوطيفار أعتقد من جواه متأكد أن يوسف بريء كل البراءة، لكن طبعا ما قدرش ينصف يوسف على مراته. الكل كان ضد هذا اليوسف، الكل كان ضده. بس هنا تشرق عبارة كإشراقة شمس، إشراقة شمس التي ترفع وتجلو وتسقط كل ظلام الأمس، لما يقول كتاب ولكن الرب كان مع يوسف. البعض يعتقد أنه الآية دي جت مرة، اللي هي كلنا حافظينها، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ده صحيح في أول إصحاح 39 من سفر التكوين، لكن آخر إصحاح يقول إيه؟ ولكن الرب كان مع يوسف. عايز أقول لما كل الناس كان ضد يوسف، كل الظروف ضد يوسف، كل الاتهامات وإصبع الاتهام كله ضد يوسف، بقي الرب مع يوسف. لو الكل ضدك، لو الظروف ضدك، لو الناس ضدك، لو كل حاجة ماشية معاك بالعكس خلف خلاف، افتكر الآية دي، ولكن الرب كان مع يوسف. يبقى معنا هو حين لا يبقى معنا أحد، يبقى معنا بنعمته وأمانته، يقوي يشدد ويسند. الشخص الثاني اللي اتقال عليه انه قال كلمة ولكن الرب، ده بقى واحد خدم خدمة عظيمة طويلة عريضة في كل بقاع العالم القديم، لف العالم القديم في الرحلات التبشيرية، أسس كنائس، تلمز مجموعات، كرز وخدم وبشر وشفى وعمل الكثير. وفي يوم من الأيام راح يتحاكم لأجل ربنا يسوع المسيح، وتوقع أنه في المحاكمة دي يلاقي كل الكنائس معه. الكلام طبعا على الرسول بولس. توقع يلاقي حواليه إخوة من تسالونيكي، من كورنثوس، من أفسس اللي قعد فيها 3 سنين، من فيليبي، من كل الكنائس اللي خدم. لكن يكتب لتيموثاوس يقول له في احتجاجي الأول لم يقف معي أحد. كم مرة صعب عليك لما رحت المستشفى ومحدش كان معاك، لما كنت داخل في أزمة ومحدش حس بيك، لما مريت بضغوط وكنت تتمنى يكون معاك حد، بس الحد ده يمكن أصلا مات مش موجود في الحياة، أو الحد ده عايش حياته ولا بيفكر فيك ولا فارق معاه. كم مرة صعبت علينا نفسنا وملأت الدموع عيوننا بسبب الهجر والوحدة والفراق والأزمات اللي مشينا فيها وحدينا من غير ما يسندنا حد، بس عارفين بولس قال ساعتها ولكن الرب وقف معي وقواني. ولكن الرب وقف معي وقواني. انت مش زعلان يا بولس من الاخوة اللي سابوك؟ مش زعلان انه محدش وقف معاك في اليوم ده ولا شجعك؟ يقول لا يحسب عليهم. يعني لا يحسب عليهم؟ انا مش ماسك ورقة وقلم وعمال اكتب عن تقصير الناس وشر الناس اللي حواليا، بس الوقت اللي فيه محدش وقف معاي، هو وقف معاي. ولكن الرب وقف معي وقواني وأنقذني من فم الأسد. تعرفي أنه كل مرة فيها استنادنا على البشر بيخيب، فيها بنتصدم في الناس أو من الناس، يغدر بنا من أقرب الناس، كل مرة الموضوع ده بيحصل في حياتك، عاوز أقول لك أنا جنبك، أنا الوحيد اللي بحبك، أنا الوحيد اللي عمري ما خونك ولا غدر بيك. أنا الله الذي لا يتغير، الله الذي لا يتغير، رغم ان احنا كل يوم كل ساعة بنتغير،
كل يوم لنا تسعيرة مع ربنا، مرة نعمل حلو مرة وحش، مرة نصلي مرة ما نصليش، مرة نشكر عشرات نتذمر، ومع ذلك يظل الرب معك، هو سندك، يظل الرب سند وعكاز لكل نفس متألمة وحزينة. ولكن الرب الوقت اللي انت فيه مصلوم ومجروح، الوقت اللي فيه احنا موجوعين وتعبانين، يظل الرب أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

0: to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
1: every voice,
3: every day.
1: 3ZZZ.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: Three Triple Z 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لكم كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف: جرح السكين يلتئم، جرح اللسان لا. ثمرة تنضج بسرعة تتعفن أسرع. أكذوبة: عندما أحصل على كل ما أريد سأكون أسعد الناس. المرأة الجميلة قصيدة وأغنية ومشكلة. حتى في عالم الحيوان فإن الإناث أكثر شراسة من الذكور. لا تنتظر سفينتك، اسبح إليها. يسافر أسرع من يسافر وحده. اسبح مع الطيار، فإما أن تمضي وإما أن تغرق. تعلم كيف تنصت كثيرا، فإن الحظ يدق الأبواب برفق شديد.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع فقرة الإعلانات. إعلان هام: قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع. سيتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ما يستجد من أعمال أخرى. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإدارة إذاعة 3ZZZ على تليفون رقم 9415-1928. وكل سنة وانتم طيبين. سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم يوم السبت والأحد الموافق 22 و23 من شهر أغسطس الجاري، وسوف يبدأ المعرض يوم السبت من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ويوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها: الكبدة الإسكندراني، الزلابية، أم علي، والكثير من المنتجات الشرق الأوسطية. يشمل المعرض الخضروات الطازجة والمجمدة وأيضا الفواكه الطازجة. بيشمل المعرض على ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. يوجد بالمعرض مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية، الصور، الأيقونات والسيديهات. وسوف يخصص دخل المعرض لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الأخوة. للمساهمة وللمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من السيد فؤاد حبشي على موبايل رقم 0404-886-346، السيد فادي ملك على موبايل رقم 0411-390-902. عنوان كنيسة القديسة العذراء مريم هو 5 إبسوم رود كنزينغتون. وكل عام وحضراتكم بخير.

92.3 FM البرنامج المصري. مع الفقرة الطبية وصحتك بالدنيا. لون البول دليل على الصحة، إزاي؟ نسمع سوا. رغم التطور الكبير الذي شهده الطب الحديث، فإنه ما زال يتركز على الشواهد الطبيعية لتشخيص الحالات المرضية للإنسان. فاللسان والعين والبشرة وغيرها يمكن الاسترشاد بها لمعرفة صحة الفرد اعتماداً على الحالة التي هو عليها. وكذلك الأمر بالنسبة للبول، فقد يكون دليل على الصحة نظراً لتغيير أو لتغير لونه حسب حالة الجسم. واللون الطبيعي للبول هو ما بين الأصفر الفاتح والأصفر الغامق، ولكن لا داعي للقلق عند تغيير هذا اللون، لأنه قد يكون ناتجاً عن تناول بعض الأغذية أو العقاقير الطبية، وتعود الأمور إلى طبيعتها خلال يوم أو يومين. تاني حاجة، العسل لتضميد الجروح، برضو هنسمع مع بعض. بيحتوي العسل على عناصرك عند تغيير هذا اللون، لأنه قد يكون ناتجاً عن تناول بعض الأغذية أو العقاقير الطبية، وتعود الأمور إلى طبيعتها.

البروبوليس، وهي مادة شمعية يغلف بها النحل الجدار الداخلي للخلية أو الكرة، تعمل كمضاد حيوي طبيعي يقتل الجراثيم التي ترتاد الخلية، ولها نفس المفعول في جسم الإنسان. وهذه المادة استخلصت في السنوات الأخيرة في المختبرات، وصنعت منها حبوب تفيد في تقوية مناعة الجسم ومقاومة الأمراض مثل الأنفلونزا والالتهابات. ويفيد العسل أيضا في تضميد الجروح، حيث يطلى الجرح بكمية من العسل والسكر، مما يساعد بعد أيام على جفاف الجرح ومنع التهابه. شوفوا بقى، يعني العسل مفيد جداً.

92.3 FM البرنامج المصري. بيقولوا تمارين وأطعمة تقوي ذاكرتك. إزاي؟ خليكم معايا. في بعض الأحيان ننسى المواعيد أو أين وضعنا المفاتيح أو النظارة، أو ننسى بعض الأسماء أو أرقام التليفونات، وبيعتبر بعض الناس هذا النسيان عارضاً من أعراض تقدم السن، لكن الواقع إن كل الناس في كل الأعمار يمكن أن تحدث لهم حالة أو حالات نسيان. فقد أجمع المتخصصون على أن الذاكرة تشبه العضلة، إذا استعملتها قليلاً يحدث لها ضمور سريع. كذلك الذاكرة إذا لم تستعمل يومياً فإنها لن تعمل بالكفاءة المطلوبة، ولن تظل حادة وثاقبة بصرف النظر عن السن. بيقدم لنا أخصائي الكيمياء الحيوية وخبير التغذية بعض النصائح لتحسين الذاكرة ورفع كفاءتها. بيقول إيه؟ اجلسي على كرسي خشبي مع وضع الكوع في وضع مريح على المنضدة أو المكتب أمامك، واضغطي بالكفين على الرأس بالمنطقة التي تقع على مسافة نص بوصة من الحواجب مع غلق العينين والاسترخاء والتنفس بعمق أثناء الضغط بالكفين لمدة دقيقة على الأقل، ويكرر هذا التمرين مرة أو مرتين يومياً. حاجة تانية بيقول استنشق الزيت العطري لأنه يغذي الجهاز الطرفي وهو جزء من المخ، يتحكم في التذكر والتعلم. كمان الزيت العطري اللي هو مثلا زيت إبرة الراعي، زيت إبرة الراعي ده عبارة عن زيت عطري استخلص من التقطير بالبخار من أوراق وأزهار نبات، وله رائحة زهرية حلوة، له خواص مضادة للاكتئاب. وكذلك الروزميري له تأثير منبه للذاكرة، والاثنين لهما تأثير جيد للاحتفاظ بذاكرة قوية. حاجة تانية، يجب إمداد الجسم بفيتامين ألف من خلال الأدوية أو الطعام مثل الجزر والأوراق الخضراء الطازجة كالجرجير والبقدونس والنعناع، وبينصح بتناول الجرجير يومياً للحصول على المعدل المطلوب للجسم من فيتامين ألف. كمان حاجة تانية، المحافظة على صحة الجسم وراحته عن طريق النوم، لأن النوم بيساعد العقل على الاسترخاء وبالتالي تجديد نشاطه، لأن العقل يعمل جاهدا ولا يكف عن التفكير وحفظ كل ما تراه العين وتسمعه الأذن. ولذلك فإن الإنسان يحتاج لفترة لا تقل عن 8 ساعات من النوم يوميا. كمان حاجة تانية، الرياضة مهمة جدا، فرياضة المشي مثلا بتصفي الذهن وتساعد على التركيز والاسترخاء، وبالتالي بتحسن من أداء الذاكرة والتفكير الهادي. طبعا هنقول لكم على حاجة تعملوها، عدي تنازليا من رقم 50 وحتى رقم 1 في اليوم الأول، وفي الثاني عدي من 100 تنازليا حتى أيضا، ثم في اليوم الثالث عدي من الرقم 200. ده كويس برضو. اغمضي عينيك وحاولي التفكير بتركيز شديد في موضوع معين لمدة 5 دقائق، وطردي خلالها من ذهنك كل الأفكار البعيدة عن هذا الموضوع، ثم كرري هذه العملية مرة كل عدة أيام لمدة 3 أشهر، بعدها سترتفع درجة تركيزك كثيراً. يمكن تقولولي ما احنا سمعنا الكلام ده 20 مرة، بس برضو بنقول لكم علشان ما تنسوش، وتكرروا الأكل وتكرروا التركيز وتكرروا النوم لمدة كذا ساعة، وإن شاء الله كله يبقى كويس.

92.3 FM البرنامج المصري. لو سألوني ماذا تعلمت من العمر الذي مضى؟ سأجيب: تعلمت أن الدنيا سلف ودين، تعلمت أن المظلوم لابد له من انتصار ولو بعد حين، تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة، تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق، تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة والأمان، تعلمت أن معاشرة الناس في هي التي تكشف لك معادن الناس، تعلمت كثيرا وما زلت أتعلم.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الرجل الحكيم. بيحكى أنه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته، لكنهم كانوا في كل مرة يحدثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم حتى سئم منهم. وفي يوم من الأيام جمعهم الرجل الحكيم وقص عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين. بعد بضع دقائق قص عليهم النكتة ذاتها مرة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثم ما لبث أن قص الطرفة مرة ثالثة فلم يضحك أحد. عندنا ابتسم الحكيم وقال: لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ العبرة من هذه القصة عزيزي المستمع إنه القلق لن يحل مشاكلك، وإنما هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة.

عندنا علاجات منزلية ما حدش بيتحدث عنها أبداً. إيه نعرف منها؟ انتفاخ المعدة، حط ماء دافي زائد ملح زائد ليمون، بيختفي الانتفاخ بسرعة. ألم الحلق، امضغي قطعة صغيرة من الزنجبيل، بيختفي الحرقان في 30 ثانية. صداع، ضع قطعة قماش بردة على الجبهة تخف حرارة الرأس على الفور. يا سلام. الأرق، دلك القدمين بزيت دافي قبل النوم، يتحول الدماغ إلى وضع النوم بسرعة. سعال مستمر، عسل زائد فلفل أسود، بيدي إيه؟ بيقلل تهيج الحلق في 5 دقايق. شفت بقى؟ لو عندك حاجة من دول جرب، مش هتخسر حاجة.

متى وأين غنت إسمهان ليالي الأنس في فيينا؟ لم تسافر إسمهان إلى العاصمة النمساوية فيينا لتغني فيها، بل غنت ليالي الأنس في فيينا عام 1944 داخل استوديو السينما في مصر ضمن أحداث فيلمها السينمائي الأخير غرام وانتقام، حيث أدت الأغنية على المسرح في مشهد درامي داخل الفيلم وهي تودع الجمهور. تفاصيل الأغنية والعمل: تاريخ الإصدار عام 1944 في فيلم غرام وانتقام، مكان الأداء على خشبة المسرح ضمن مشاهد الفيلم في استديوهات السينما بمصر، كلمات الشاعر أحمد رامي، ألحان الموسيقار فريد الأطرش شقيقها. فكرة الأغنية تتغزل بجمال مدينة فيينا وأجواءها الرومانسية ورقصات الفالس، وقد كتبها أحمد رامي استحاء لأجوائها الأغنية.

الموسيقية، وغنتها إسمهان في مشهد اعتزال شخصية سهير سلطان في الفيلم. وبأغنية ليالي الأنس في فيينا حننهي البرنامج. طبعا لا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 to 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe. Keep listening and keep smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Harare.
2: 3ZZZ
0: 92.3 FM.
3: تخيل زال برنامج هراري سنام بينتا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابوز اخو ثريت بزيد حراري اي تبع محريره زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انت كل ثلاثة سالات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج دخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرتن نابسنا هجم ناج محمد رالي تخش ساخاي تلتسم هلك ازنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوششتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوششتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزك اي كالنو تلتسم هلك ازنابي مدول ما اي رأي خوم مستتفرقاخو بناج امت كيبال بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak zinyam HARA3TBZ@hotmail.com bi matra it farakal. Khakashu tasma tashalim rajuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tano bezal khusri triple Z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زناوني غلازانا زالله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان. أما بعد، حوج درس زين الله بايقر بدعة ويتي وكزال خنان بدعة بايتي عرب سنان بي بايتيم لغة بي مثال دلنار يوما حجيس زيت رخبة شي بايتي انت شرع بي بدعة بايتيم قرآن بيم حديث بيم وشو بزل دي جمع زيت رخبة بايتي انت بدعة كوت بي سيادان حياكم بدعة الحسنة وبدعة السيئة ليحل. بدعة الحسنة بايتي حديث يترخب شيما قرآن حديث صحابتات وعالمات جمع زدكا حلو بقولي يوافق زال بايتي انت. بدعة السيئة بايتي حديث يترخب شيما قرآن حديث صحابتات وعالمات كتا زدكا حلو بو يخالف زال بايتي انت. إمام البيهقي ورزا شوبي إمام الشافعي مناقب الشافعي تلزاد كتاب زيو ببايو بدعة كوت بيسي أدل أحدزو قرآن حديث صحابتات وعالمات جمي زدكا حلو بو يخال في زال انت يوم بدعة الضلالة أمنت بدعة السيئة يلحل كوت تان أين بدعة زوم لأي بزدك إيقلاش بأحد زوم زي خال في انت هي حديث زيت رخبتام شريعة وتوافق ذات انتبايتي به إمام الشافعية تيوكو الزوكت بدعة بايتي كوت أين أنت زيت ودد وان زيت لا أنت بايو شرعي ويوافق ذا الخانة قرى زيت ودد بدعة أنت شريعة وخالف ذا التاقرة زيت لا بدعة أنت بايتي به بدعة كوت بيسي أدزال نتو إمام الشافعي بيانا شلونا إمام النوويم تهذيب الأسماء واللغات يلزى الكتاب زيو ببايو رسول وقت بزنار ما زيت رخب شيات لي بايتيم بدع لي أوروا أري أمنتا زيت وددوا زيت طلا بدع زالانته بيان موشبه بدع كوت بيسي أدزالنته التيوكو الزوكت ذكر علماءاتهم بدع كوت أتا يسي أدزالنت لي اسم البلاد كتابا يسي بكيكالو علماءات بدعة وكوتة تايمة سيئات لزي تريقزوم رسول زيني صلاة وسلامة ينبر بيوة زي كيكالو حديثو أساس موشبينتا إمام مسلم ورزاشو حديث بي بايو صلاة وسلامة ينبر بيوة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء يي حديث لبالوت سوم إسلام شريعة به أورما قرآن وحديث ويوافق زال شيء وميقل زتري خبا أور دلاغزو لثواب رخبما الزو زتخيت ليوما أور زاش جمي بيم ثواب زل كبل بيوبي يأميقل أورو زتري خبا ليم ثواب زو يبور دحل الزو كت يقسم قرآن وحديث ويخالف زال شيء وميقل زتري خبام يقسي دلاغة زولي دل حين برباما الزوز تخيتلاتما يقسي زاشا جميهم جزاء زيو كر رخبو يأمي قل يقسي دلاغة وزتري خبام الزياج دل حزيو بيم سامي بورد حل بايتينتا رسول الله زالة يقدر زيو تون بي علمي بدوق زايو علماء سنة زتري خبو أور إشوت قرآن وحديث وافق أقر شرع زنة بأور دلاغة نتبي ترحيو الله فضلي ورحمة سو برخبنيو رسول زيني أيو شومام صحابتا شوم أوشو بأيام ريومام أهل العلميات زتري خبو أور بدعة أمنت أور باسا قرآن وحديث وافق أقرا سنة خير أمنت بدعة الحسنة أمنت سنة حسنة الزكتم بدعة مستحبة يلزال سمو مستبي لأي بزد كيكال وحرت اسم البلاد سماش ببدعة ومترحزو شرع بيوكزا لمرينتا ييو أساس موشبي ابن عربين بايون بدعة الزاد جكتي مترخب زي متبه يأزي ترخب شي وزي التلاء ألتا يقس يتي شالي فركمين بدعة وزي التلاء يا شالي فركزال شرعي بايتيم قرآن وحديث وزخال فسا متي تبايتبه ابن عربي كيقلو أحد أب إسلام شريعة بي حديث شيء أتريخة بما يأز أتريخة بي وشئيم قرآن وحديث ويخال في زال تاقرة زي تك إيبالونة لي رسول باي وبايتي بإناي آعشة ورزاشلون حديثي ورقانتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. رسول حديث سيوبي ما ليس منه بايت زيو شريعة وزخالفة شرعي بتكيبلوت زليلانة وينتا شرعي ويوافق إذا البدع به أمل ياشو زال نتلي موخ لأي لزد كيك على حديث كيبال. حديث ثوم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بدعة لي أورزا لا نتلي أمن تبدعة الحسنة من برتزولي قرآن ب سورة الحديد آية كويا وسات بيم الله كيكاليو. قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نبي الله عيسى وقت بزنار مؤمنات الدنيا بآخرة وزبيسات قاروا ولدي بمشاغل بموخ من سأز ويقرب نزايات دل حب مدكيرح بحلف بايوما أور مبلأوا مستبيم رحزي وزي لحداتو لأي بزد كيكا لآي به الله فالسيو بايتيم زاشو دلاغاتش بي الله راضخان بيو بايتينتا قويت قدر ما تبي جوا ما كتبناها عليهم بايتي بيتيو كنزالوم نبي الله عيسى بزي ورد بيو أصل إنجيل بيم زلتكيك لما صلاة وسلامة ينبر بيو نبي الله عيسى أوشو بايتي بزلي مريونتو بايتيم فرد زلخان بيو بي أور بدعو أمن تبدعة الحسنة وقرب زيو دلي متري خبزيو يكن زالينتا يودو ما يجيز مجمي بيم روح زيو من رسمة وقت زيو دفنو طاعة بمويل زيو أحتي الله بثواب زو مرخبت لمدين تا ينبرو بوزنار باد ليم كاج زوبي روك اي بتكشو غار ما شي خلبي الله وعبادة ياشو النارو حياش نبي الله عيسى وقت بزنارات ما حجيس أمرت زتري خباجو قرآنم أور بكيك ليو رسول صلاة وسلامة ينبر بيوة التزيوم زلاشو صحابتا چوم اوشو بايتي بزلي مريوما حيزيو إسالو زترخباو محديجة لنكيك لانا يزوم رسول زيني صلاة وسلامة ينبر بيوة صحابتا چو إمام نتبي السيق ديوزال ركوع بحفي الزالو سمع الله لمن حمده زايو سا ما بين زيو بأحد صحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بايتي بي اتتوكتي ودبلا رسول صلاة وسلامة بربيوة صلاة سيو زبور دسام من خون نارخو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بايتي بيزيد بالخبايو ما صحابتاش وتحيبريو ما بين زيو بزنار مؤمن حف بايما يا رسول الله يو آن انتنزيد بالخبايو رسول آن أزو أي نبين ألت ليمت خخموة من لباخي كوتانيم حيئة الألايو ما الخطروموة زايون يتزد بلخي أور جوكت خالي زال ثواب زي ومكتب لي ساسا ويخون زالو ملايكتاتو إش كدا الدم يتاي سالو رئخو يبايتي بي تستي ورو قبع بايو الزوكد رسول اسموتو بحر لي صحابتات وا صحابتات بحل زديدو تابعينات رسول زلاشو ما التزيات زتريخ بوهم فرق بنكيك لحنا زتريخ بوهم أور ما قرآن وحديثو زوافق أنتلي دين إكوت بلاك علمات جميهم كيبوليو زيت رخبرو خبتيات ما بين بيم صحابتات ما جنة أسؤنة سيوليم رسول أبشر زايو سيدنا عمر بن الخطاب وا سيدنا عثمان بن عفان خليفة إستيو زيت رخبو بإقلاخ أمت بأحد قريدي جزال سومن وحري بيساك دوزال تراويح سلات رسول وقت زيو بيم سيدنا أبو بكر وقت بيم متي متي ليساك دو النارو كتازيوم اسم التلي سجدو بي أحد جماعة بسجدو قرا أور انتبايتي بسيدنا عمر وسؤات وسامت يوما وبي بن كعب إمام نتبي تراوح صلاته ميقل وقت له جماعة بتسجد كتاشو جماعة بزسجداتو سيدنا عمر زري وسام تسبا يا يوما نعمة البدعة هذه بايو بالوتسون حياتي أورزي تبدعزو بايتبه حجس دترخباو بدعه تلزا تكتبه مكاي قلبه اورنت سوم اسبتو كت ايزوم اسمت كلي يسجد دينار تراويح صلاته جماعه بمسجد زت جلسا عالمات وا كبيراتهم اورن تبايتي بزت قبل بلاي زقال زاش زو الترخبا حوجزوم مشرق ومغرب بزالوا بعداتهم سومن وحري وجحجح ياش بوزال تراويح صلاته وات سيدنا عمر زيقل أور بدعة ومتخيت البي أخ زوم جماعة بيسجدحل ششتان خليفة زنارو سيدنا عثمان زتريخبو بدعام جمعة صلاة ونكزال انت رسول وقت بيم سيدنا أبو بكر وا سيدنا عمر وقت بيم جمعة صلاة لإمام زو من بر لايز السيكالسا أحد أزانت ياشو النارو وسوء مبزح زوا وقت حالو زقارد وسيدنا عثمان جمع عليك وقتان أزانو مدبل زيو إمام البخاري صحيح زيو بتكيكلا يزوم جمع صلاة إما يتسجد إمام زو من بر لأي زل سلبي أحد تان أزانو ياشمة كوتان أزانو من بر لأي إسا سلبي حر كلاحوت ويسيم النارة سيدنا عثمان زتريخة بأور بدعاو تستبي متكيبل بي إيرتبوا إيرتوت بزالو بادات جمعهم سابت بكل تقرا قبت سمت بيسك ديزال جمعة صلاة لي واتي أخازوم كوت أزانو متري خبي صلاة سيوسك دالو صحابتاج بنوجمة أزياج بحر زديج وتابعيناج بيم محديجة لزتري خبو أور بدعاو نكيك لانا رسول وقت بيم صحابتاج وقت بيم يكربو زنارة قرآن حرفيات لي قبتي مطرحتي شدوا مدزوم آي حلقوا سورة لزستي وسمم النار بيوم رسول لوحي كتب لي زنار صحابتاج يي أي نبي كتبو مام تأبلا يكرو النار صحابتاج بحل زديج تابعينات ما بين بي يحيى بن يعمر يلي زنار الله فريما عالم زنار إنا توا ألايات لي مليح مكتا قرآن وطرح لنا زي إيمان حركاتي تروح بلاي حوج قرآن ومقرالي يفركز على سنارا با تاوا ثاو كبت بلاي ملاي استفركا زلت فركا يحيى بن يعمر زتري خبو أور بدعة محمد أمت لفرجت خان بايتي بي وقت زو بزنار عالماتهم الزياج بحرز ديجو بعد عالماتهم أور نسو أسبتو دين زيني لما خزو زيت سلاتو نتكام لباما الله طاع موني لي نكربا زان قرآن وزلي حملي نقز إليم حمد وشكر يقبا الزكت رسول زيني زيتوني صلاة وسلامة بربيوة اتدنيتو مت باستلايي لي زحتنا مت بحرلي تابعينات وقت به أور بدعة وزتري خبوم حمستان خليفة زنارو عمر بن عبد العزيز انتيو رسول وصحابتات وقت به زنارو مسجدات لي منارة ومحراب بايتيم مسجد زول قبوا إمام قار الناريوم مسجد رحق بيلاي بوزا القبوا مسجد لأستوزبو آم دف زلايا بكبلا ويكنازال إمام قار من برتزو من يتون ينتبايت به حمستان خليفة زنارو عمر بن عبد العزيز يي أور بدعة وأتريخبو رسول زين يودو زنارة مكة ومدينة زيتون يبادات مخنزي وبيم حلف مسجد زو يوكبو زال قبيات ومرام إين لنور باد زول مخطوط انت مسجدات لقبيوا إمام قار موشما بدعة الحسنة مترخب زوم شرعي وموافق زوبي وقت زين بزالو مسجدات دفن بيم أستزو يتريالو نبي زين محمد زيتون صلاة وسلامة بربيوا

زيت ولد بو ايام ومقدرهم اور زيت هيو بدعاش ما بين بحد زونتم سبب زوم الزو ايام يا شو زال كشكش تياج كتيم قرآن وحديث وموافق زو بنتم نبي يزين زيت ولد بو ايام ومقدر زيت تيغاليو رسول صلاة

التأور زي تبدع وبايتيم مولد مقدر وميقل زي قليو إراق باد أمير زنارة الملك المضفر يلو زنارة عالمة الله فرقا في النار يي أمري وميقل زوسام بجيح عالماتو محدثاتو حلن يسو في أشوا حفازاتو مثال زوليم ابن حجر العسقلاني السخاوي وا السيوطي كزالات زي قدروا عالمات وسامت يوما يي أمري وإيكتزي وزقبالي يسام بروا بحر بزنار وعالمات ما الله فرقا فيات قدام ما تقدر زقور انت بايتي بتكا حلوبو حسن المقصد في عمل المولد تلزات كتاب زيوبي إمام السيوط زي كيكالو بيم زايو ربيع الأول وحرك البقلة نبي زني زيت ولد وأيام ومقدر ثواب تريخ بذا الأمر انت بايتي باتيوكو مدينة بينبرو زنارة أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن زايوم ربيع الأول وحرك البكلة أسراكو التاني أيام زوبي حنقور كل دلقو خلق جمي ويتبيلي النارو ييكو تستازوم زايوم يتفركين ما يتميتن جرم وحر جمي زوم كلت بيل أخو نبي مولودو إسا قدرخو النار بايتبي أور بالوتسي واتيوكو مظفر أميرم عالمات قرار زنا سو بمرتبة متري قزبي نبي مولود أور بمقدر إيقلا أيام زوبيم حلك زليلي وسواتو حنقور كلت بيلئيو تستي بيشين يو النار إنا ورسولو مودز زطون بي زيتينك يو دفنوم أزو أيام فرجت ياتا يو النار الله لحمدي وشكري أقبع حب خيري والداد أمير زي قلي أور بدعا ومتخيت البي الدنيا بزالو مسلمات نبي مولود ومقدر آدوا حالزي وخانما زباب بابا سيني بميقل إلا وحوج يتلتل باي بوما يتوار السالحل بعد زيني حرر بيم بابا سيني قدر بو زنارة ألسو مورس بي إني كاج بزان آوا بادر أبسماتهم رسول زيني زيت ولد بو آيامو داي بي تستوا فحن بحنا قدرحنا الله رحمة بجيح نسولي رسول زيني محمد وزلا خلينا ما أمسي وزانينا لي حمدي وشكري مقبالي أيام زو طاعوا عبادة بحلفنا شانا شكر زنيام زي ستعين نعمة لينتا مؤمن حركاتي من تيخنق نعمتات بيحدزو الله سبحانه وتعالى رسول إنات لمكفرزو قدير نعمة التامي خيري وزت ليمدنا خيري بزيمرنا قسوس وزت تيوكما قسوس زايو كتبيم نروح كبا وزيمرنا ما فز الله يود دان دي وزت ليمدو رحمة بجيح زيتي ورسول مبايو إن لكل نبي دعوة مستجابة وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة آخر حول بي أو آيوم قرقار زيوش بموي بي زي ولدت آيوم آخر وايزو بي زي ولدت والد زيبيم ورزليل آيام انت نبي محمد هم زيوا متينك زيو كتيم الزو آيام حول بي أمت سيولي متينك بي أمتي أمتي زايو رحمة بزت ملا طاهر قلب زاليو رسول أمتاج سيولي متينك زيو آيتك سينتاو يتيوك زال الحديث انت الزوك تميلو النار حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم يي حديثك أنا زالم رسول الله اسموت بحرم أمت سيو لاستغفار يا شو زالو لتنت نبي زيني قبر زيوبي حويزي وزالو ملتيوم إحري يي نعمة لشكرنا قبو مينا رسول زودة خاتو نسام بانا شكري من أين بي خنال طاعة وعبادة بيكا أزوكتم صدقا نستما نترحميوم اسبلبلات حديث سيوبي رسول الله ليمرنا أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه ابن حبان يي حديثك أنا زالم خير لما تبيل أبيم بس ثواب زالبانة وتيوك نحل قرآن ذكر النسام كت حرف زوبيم الله فضلي ورحمة السوبي ثواب نرخبانة رسول سيرا وذكر النساء زال يفضلي ودرجة زي ونوك إمام نلمد بحنا أزوكتم رسول نفال سيمام نقدر يبيم تيمرنان الله قول زوبي وعزروه ونصروه سورة الأعراف آية بكلا وخمسين وساتبي وعزروه بايتيم أور بكيك أليو

سيو أقدر ويبات إنت زفالسنا ما زقدر نيوسام يميج بيوزال قدرة ومستبه غلوب درجة دوق زلانة به بايتيم شرع زارة دلينا حد يوزال تماجنا بنفال سيونتا رسول ونود ديوم نقدر يوحنا بلاي عبادامنا شوينا رسول بشر انتيو ولكن خلق إذو جمي بزتونيو أفضل خلق الله انتيو الله تعالى بجيح شياش بخاصي أمن تزت لا يوانيو حلونتا رسول الله مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام آوى آيبة ولدو ولكن الله تعالى أحد رسولات وا نبيات لزلسات أيو كيسي زتليا يو معجزات برسول زنيا وشيلم أيو أبيس أيو أتون أيو مام ملحزة الله قافي آن أيو يزخان رسول زنيا ويميج بيوزال بي نفال سيو مام نقدر أيو انتا أزيو نقدر بيوزان إشوتات بيحدزو رسول زت ولد بو أيامو طاعة وعبادة بحلف مونيا بمقدر انتا أيام زو مقدر لزي سامت وسام قرآن ومقرأ رسول زني إميتي ولدو آيزي وكرسي بإسال وزي تيغلا أورسي رزيو داي بمتينب آخر بيم أيام زو لتبزا يا حنقور ومبلع بي رسول قد رزيوا فضل زيو موكبع زيت ولدو أيام وأساس موشبي تستي بيا قدرو انتا باباي سنة أور حالة أمل زيو بزيت ويرس ونما زي بورا دينا سام زنيا نبي مولود قداروت انتا قداروس سو قرآن بمكفت بي سير زيو مقرأ بي وزناوي نحتمة فحني يستدال كبلوا كربو بحزت واكرو ملوح حرار سنانات بزيت فاقد وذكريات بي رسول مفالس بي زال يحبي واتيق النارو مسكين ليم يترحم بوما أقزوم كل فكح منيرة بيليت بزال باباي سيني أورحا لا أمل انت نبي ديداتهم يومت ما حتم متليل علي زي جيب توما زي فناك لقونو ميلوم استازوم نبي يزني دد كل زايد دائم زوم قلب زني بيوار زال انت كستن يي أور وقبيم قل زويا يناميل إسا حد وسو حف بايتي بي رسول متولد زيو أيامو الزيوم على قدروم صحابتاتهم على قدروم بايو قرام نلا يحونا الله زرزك إلى نعمتات لشكر مقبالي يا شوز الأور إشوتات قدير خير دلا قنتسو رسول زنيات ليمدونا يزوم ملوح أياماتو مسو منزو زيت ودد أنت بايتي بي زيك إيكالو أيامات ما بين بي أحدزو أشور أيامو مسو من انت مسو منزيني لسبب زخانيهم زالم أمير فرعوني وهلاك زاشيوما نبي الله موسى والله زسلت أيولي حمد مقبالي انت أزوكتم صلاة وسلامة ينبر بيوة الله زتريخ بلي ونعمت لحمد زقبونت إمام مسلم صحيح زيو بك إيكالو لنا يزوم سنين أيامو من سبب لتسومنا خبايتي برسول زت حيبر يسام رسولم جواب زيو سنين أيام زت ولد خبوما وحيم زورد بين أيام تبايتي بجواب آشو يي حديثة كان نزان الله زي شيلم بيو نعمت لي حمد زقبأو أيام زو بمسوما زت وددان تبايتي بين نارا حديث بيتك إيك المام صحابتاتهم رسول متولد زيو أيقدروا مام إناش مقدر زنيا شرعي ويخالفو مين ساتان كرن بعلماءات زتريخة بقداروت أور أمرنات سولي زيك إيكالنا وحديث حجاج بزي سبتا حق زيت أمر انت خير أمر يلوز الكتيم قرآن وحديث بالدي جاقرا أتوشو ألايو مرسول مالخطروم إن عائشة ورزاش وحديث برسول زايون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أرقب قحخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يي حديث بنوك بازانام حديث رخبت شرعي وأخالف قرا مردود انت تكيبلوت هنا برامي البايت انت بلاي زت رخب حديث رخبتياش دفنم تكيبلوت إيليوم بايت يلتام لأي بزت كيكالو أور بدعات أمن تبدعة الحسنة ورسول أيوشو مام أزوكت صحابتاش وأوشو بأيام ريومام قرآن وحديث ويوافق زال لبايتي دين إقوت بقلب زيو زبيرا وعالمات كتيم تكيبلوما وات محمد أمة جميوم يدالك بابحل قرآن وحديث زي ورد بيو عربي تكتب زي تالي زي تخش بيو ما في سرليم عربي لغة بدوق زايا مخنا حلبة لغويينات مفسرات محدثات وحفاظات زايو ما تكيبل بي زالبا كتب حلف موشة قداي زينيانتا
زايو ما بين بيم عربي سينام بي كل تلزا تشوكتي دممو تتيوك زاتم تخوني مزو أبزحشي وباي تليم تديجات قرآن وحديث بي كل تلزا تشوكتي زد كيك التسام قرآن وحديث أتبت زي تكتاج كتا يميج با كتبي لأي بزكيك الخيو كبيراج مشاوات تايزو كتبي فير سحل يو أساس موشبي تنابات لبيان خوني كتا أحد كوت مثالات وكيك لخ أبو داود ورزاش وحديث بي رسول زايو ونسعنا قرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تلزات حديث لأي بزكيك الخو ما بينت لمثال انتي التحديث مفسر شوى محدثات زايو لفظه عام ومعناه مخصوص بالو تسوم تكتزو دمم زخانما معنازو كتشيو ملتاوة زت خشبي ومتيو تتيو كزات انتبايو يلي بايتي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تلزات حديث بي كل تلزات تكتي أبزحلي انتبلاي دممتي وتتيو كزاتو ملتي يا حديث زفيسر وكتبه يتفيسر زال على حديث لمثالهم كل عين زانية تلزات رسول حديث سيونتي هي حديث بهم كل زديدتا أبزح لينت بلاي كتا شي لي ملتا يا حديث لبالوت سوم أبزح أسو والدي إين زاد دلحي ترخبا زال نتو تقن زات انتي الزوكت كل تلزات جوكتي أبزح شي لتديد زات نتلي قرآن بهم محتيجة لنكيك لانا قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها سورة الأحقاف آية كويا وحمستي يي قرآن آية بيم كل زديدتا أبزح شي لينتا بايتيم نبي الله هود بزلما نبوي قومياتو الله دوف بترقيا النار أزي تاخذ ناري دوف الله أمري بأبزح شي وهلاك آشتي بايتي انت زد خشبيو يلي بايتي لأي بزد كيك الحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تلزات حديثهم أبزح بدعة قرآن وحديث ويوافقهم البايتين تبلاي كت بدعام يقسم زي تكيبل وانت بايتي متخشبائل آخر بيم بدعة زاي وجمع يقس زلتانت لي لأي بزد كيك الأور بدعات وموقزو أور وآري ونلايكت حق وباطل ونبيجكت قرقارة يا نحل زت ليمدو نما زلايلو نكبيراي سينيليم أورغلا تيقبايو زموتات لجنة زالات لرحمة بايتي بي الدي بتلاي خوحوخ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ribe nashat abe kullu khomta sadu tashbu gitra bahna tibrana sani bezo barnamij di nyawi glana kim arrazo foy kibri marizin foy
1: harraba bir idebe yi harar bir qadiya bu al fabrika zatu baji di gof nabi wa nasala yi bizike na ko kutinta ma yibe ha ha chu zigar ko zat sadu tashbu kutinta yanni la zala sabab zo moji بجيه غرا مسجا فابريكا وا سيجاره فابريكا فيز بي فيز بي اي جيزيو كدوري ما منظم زينام فيز بي امام بي نشاط بحث السشي ياتو يغوف بابي زال كنتي تزال يليم انداش بطي بقي التام اها حاج سات تسا ادوتو اور كوت اور كوت يتخيشال احدنت تاخنتا احدنت كحلنتا احدنت ددنتا يشيش تزور تيمي جمو شبي اها حاج محمد سا داي بين ما نترارك بازانا رأيكم إملمانا أوركو تيبخيش نحل ما رأيكم إملت يلوزان شيئان كرسادهم
2: إشي الله مغنى لنا شبري مريز ننسى قدي قدي بنوكتاتشو كل مسارة اللي كيكا ليو حفاشيو الزولاي بلاكين كتبت كيس ليو خنزان حرباتير منزم اسكانا اللي لو أخب زالو دلاغاج كتبت كيس ليو كبه رافلي زينكن نيوسا اور کوسوم یتفصل اوقات کباب لای به تیو کال زایو کوسو اس کانن له حجیر وقت یستوبه سدست یو بونزل او چاچو مهیجس دیلاګ فو بوآ بهرزوم ګدور وقت له صلات کلیم کباج می تقوفل مزینارا امکو د مسکیدو صلات کلیم المستقل الاوان اس فیملی له خمزل خونتبه موجبه سره 5 متر بلای است مسکیزو صلات کلیم منتف به مسكيد زوبي يستغد باكوت مسغد موتي ملتاوا اتاي زوبي شرت زوبي قران جي عباراتو يستكوتا قران كتاباچون ويجاج لي خون زال قران كتاباچون موخبي اتاي زوبي شيخ جمال دا باچو احمد سالم بي دلاغ زوبي تيغل باكوت زاشني بو كيفي اندزال بهر زوم بايتين دا اور كوسوم ديني مدرسه سينيا الدنيا ذات درسي بحمد سسلي هذا في النتيجة زيوه سنتهي لذان بي بجيه قراء إسعاد كرحوازاش بتديده قوتي قم بادر كيفي أنت زناريو ييش يأتي كر بكوتا دينية مدرسة اللي أوركو سوم شيخ أو بكر مدرسة بحمد سا طبيق بي دينية درسياتو أوركو تبي استدالات يستو بي حزون داما أزياتو بحمد سا ملحد بي ما تناكري عالتانو مزيكتي درسيات تيتوريال درسياتو ورفنت به ایستی که تو موشبه تلمیزایش نتیجه زیو تخت اتولت کلاش نه اما جمعی از اوت بیست دلگه دلگه به نتیجه زیو تو یک بود بیست دلگه به اوکی فهم میداد سبب زم منظم از اینجا حرف بادر مدرسه ایش لایبی میدال گیزان منظم آن دامه جیل و مکیمس قرآن گیاچ به مدرسه ایش لایبی دلگه ما باید دا اور کسوم حلوا محلای سینی با مسیس لی هدایه که دیر ایامای سینی او دوکس به دگدر کوت مدگدر موتی مرتاوا میڈیا کوریجو میرخ بوما وسوزو امام به انترنالایز یاشا ما یلہ دا کوت موشا گرف دلم زگہ دی لاگا سی دلگا به کیف اندزل لیکن کلو حزو بم زدای تسادو سنیا می خشت الما دای به مکانن زنیا می خشت الما کلو حز یم زدای حق زنیا دلیل ما چنچ ناش ولا میسل نسا شی پرمری زنا زکی کلو کوسو گوی فابریکا با مسس لا ہدبے زتگلو دی لاگا چن دایو ی گوی فابریکا اور کوسو نو کازن کوسو رو ماتریالای سو حسن زیه بزلدی جبه حسن زیه بحمد سیترا در شی زلیل به حسن زیه به ولی الله است ایو آواش زیه سوم به باب نصری زیه نصری بریست است زیه او متنافع به از دوک سوم مدینه تون اولیا است ای بازیه حرار سوم زیو نوک از آن کسوم بازیه حرار ایل در سوم زیود ملی من اینا اونجا بند ایل در شیم تو که خو مدینه تون اولیا است ای بازیه سوم حرار ایل در لوم بهوی بحمد قاتر ما یم مشابه یی بکاتیم شرط زوبیم ضرورت چو مبورز زوبه اینا چه اور کسوم شرط زوبی زا بوردی و ضرورت لی حکوم کاماتی بکن لزیگو لو کسوم جمع سر زیگو تلارو اینا چه زوگر بینی لو میل اینا چه لکن یی زی بچ و نسومو اینا چو زی مسلی سومو میل سته اینا سوم زو یا ناوتی بناندا جو دی زینا یی کلو حزینی زات کدیا میده زیدای کدیا زینا دا زیدای کدیا زینا لی دای بریکانی بازانا میده یی دریدا وایسات کدیا میده ی ادیس ابابا بزارو حراریا ایست کدیا میتا ی امریکا وا تورنتو بزارو حراریا ایست کدیا میتا ی مسلم امسات جمی کدیا میتا سبب زو ولی الله زینارو اواز سینیا حراریا زلایبه اورگوای زلایبه احمرای زلایبه محد زل هجبه دینزیو اتلمدو ادزیو ازگاغو حق اتلمدو نبایتینا لکن حق رگبا ما ی ولي الله استيو اواي سي يسومبي غوي كيلوميتر تكدا غوي بحمس سكل كاتر يوكدا اتيو قوت كيل دلغا يوكدا سومزيو نياج ولي الله زينارو اواي سينيا سومزيو متغدر زينارو بتايلي سومزيو ديمبي ديني قوتبي حفاي دي زينارو بتايلي غوي بحمس ساندا حفاش الله الخمر بحمس ساندا حفاش الله يي كل احز يوم يتهيج نزل كل زين يوم يتهيج نزل الى هوجيم كفتيش نزل زينارما وقت زو الله وديجه وخا حربادر منظمه جهدي زو يغلام يي جهدي حربادر ذات متيمن دا كل احز ذاتو كل حرياتاتهم كل مسلمه يسات قديامنا ييلم يي قديبه من اين اوغب مليت حل بني الدرشيو زيغل ليو صفاي تيدا زلل لما سبانا مال بنبيوم يشو زيغل ليو صا زلل لما سبانا مال بنبيوم كل مسانن لي سوت وحري بلا يخون زل وقت لسنبا قانون اقياش وحمسا يي ادوا تاريخ بسالوت زاشو قاماش وحمسا زتليايو يي كتاربه كتاب زي كتبو حركاي سينيا وحمسا قاجي بزالاچون بادستو بزالاچو ما قانون سينتنياش وحمسا يي كتاربه يي بكت لي بروسس سو زي غلاچ وحمسا كلو عزيو بهم مشاوا كتار زوبه ارغيوا مرغياچو اشنما اسسمنتاچ دلغنما روح زي ذات بسالوتاچو اشنما የታጨናለል ነው የታጨናም ይልዳል ሽውም ላይነማ አዘጉት በእንደዚህ ቦንብ ይይ ከዲፎንዚ ቦንነሳ ዜገለው ይይ አይነ ሐለት በእንታ ባይ ይስሐዳጨ ኸ ሺዞ ሐማሰ በለሐደው ማ ዘለልና መሰምባ ነው ዚቦን ይመስለ ይዛላች አሉ ይይ ኸጣይና ሺዞ ሐማሰ በለሐደው ይዘለው በይቡ ዘሉ መንዳ ጎይ ፋብሪካ ዞ ግዲር ካምፓኒታ ኢንተርናሽናል ካምፓኒታ ማለክ ባስለ ያደበም ግዲር ታኽዛላንዳ ግዲር ተደደ ቆት የቡርድ ላይ ፈርክዛለንታ ይው ሙቃና ማምብል ቆና ሁሉ አዘበ ይሆን ላኪን ይህ ካምፓኒው ሐማሰሌ ኦር ደሞ ሚዲያ ከቨሬጅ መግየለ ሙጥ ይዘለው ማይቡቦን ይቡቦም ይለ ሚሞሻል በለልዳል ሽው ተቅዲም በ ተገበል ማምብ እንደዚህ ሄሰብ ነበው አማምብ ተሐራረግ ነበው አማምብ ኡሱመት ሄበር ነበው ቃኑን ሲነተኛቹ አመሳም ወቅት ለሰነባ አማምብ ዲላገው ደለግ ነበው አዘው ቢርለም ይትፈርክዛለቱ حقوم زارلتو كمغس حكمام كقانونون شيزو يليسالتو متهبرون يناوتكوت موشليم حجام كل شيم زالتو زبيجنا ما يزل يزنسا حفانا ميغليو باشيدا سو يشيو اخا يي اين حالت بيغليو يبقدلي بجيحاج مملكه كتبو ما قبل يا هارما سومزيناو ناوتي بنزاياچو نارو فابريكا زو دي هارما سومزيناو ناوتي بنزاياچو حلو ابو عايسيا بجي هينا جهدياچو زاشاچ حلو تاخبل انا تاوتا انا بايوما وطنينت بيزو سابي ساسامت مينام بيقدل بايزينا تاخبل ناوتا غير بايوما جهدي زاشو ما زيغلاچو نارو لكن كل زيزات من اين اوغبي ايغلو يلدرش كل زيزات وما بسلنا كل زيزات وما معلومات نسلنا كل زيوم زيتويتا نكونتبال تانوم زي درجا كونتبي قانون اساسو لحدوما ديوان غارا لقربو ييله زيكبلتي هي اتاينارتي بايزينا ييلم زيتويتا نكونتبي قانون اساسو ليغال جراوند زو لحدنبا ديوان غار بيخا اقربني محل ديوان غار بفلما ميغلا حرره حسني دومم ديوان غار بلتانوم تكلاي فرد بيتوي ديوان زيليتي بحال ازياج كوت لو فارم شيشت لو فارم كل حد ديجالو لو فارم زالسايو طبقاچ محابر بايزينا شيشت حرت محابر شيشت حرت قرحواز منداو محابر كل حد ديجوزا محابر توكاي سيو كل دي هو جاي ما توكاي غيشو مزوقت بين كركرون بزالو اناج وطني استيو ኢኮሲቤም ይበቀት ለዚናሬው ከዛችሁም ይሄ ነቀዲያችሁም አይተቀስ ንትያ ረከቡ ይልዳልበ ተበቃችኛው ሄጅ ለማ ሰለክታሽ ለማ ወጠንያችሁ ይንተዛሽ ነው ከሐረሪነቱም ይጮሳል በያጅ ይበቀት ለም ባድዋውመት ቀዲየዚው ለፋይደዚው ዘለት ከደውበ ባድዋውመት ቀዲየለ እከዲ ገብዛላች ይበቀት ለም ይሄ ነዲላጋሽ ላይ በተሳዱማ ለስክሪም ዘዲያሽ እንደዩ ሰለክታሽ ለዩማ አዚያችሁ አመሰሰን ነው ባይና አዚያቾም ይአረበዞ አላሁ መገነለ ይሆና ሺዞ ወህመሳ መትራረግ ዘይገል ለማሺዞ ዘይመት ለዩ ማዚያቾ አመሰ ኮሙኒኬት ሞሽ ዘይገል ለቢው ሳቤ መገል ለበክ ባይቲበ አሐድ አላይ ሺም ዘለት ሄበሩበ ወጠሊነት በእንዳ ኢላዋ ኸበ ሂሳብ ዲላገዞ አላይ ተከማተከም ይሎዛ ሺው ዘለት ከደሙበ ይደረጀበ ዲላጋው ለሊታ በሐና ባይና ይለ ማዚያቾ አላሁ መገነላና ሶ አኸይ ሺው ኤገል ለው ኦልሞስት ወደ 10 ይሆን ዘለ فردیگر فلما وقتی هلو فاشنا الله بایگر اسراحت تانی بلما زنیا فردیگر ذات سیست بایتی اند سلاسه امچ سلاسه ام نحسه هم مستی موی ایک زنیا نحسه هم مستی موی یتمی حران بایتی اند یم دموم دیوانگار بی سو الاوا خزان لیتوت متحرارک زنیا لیم حفتی و خلو خبوت لینده هی یو زکی کن خلو خو ما يبهر لك من أين حالت به داي بملئة حل بنا يبهر لك منظمات منظمات زي ميتك مكانا ما ممكن تبشي زو ملئة لفركانا كار حوازات منظمة زي ميتك مكانا به من أين هو به غير كلتاشنا شيء زو ينتهي كوت من أين حالت به مس ملئة لفركانا كاج بزالوم يخني بادستو بزالوم كام بإنناش ميتك بالكانا نغير زو مشاو زال بطاي به من أين حالت به أكل كلت غازنا أحد الطاي به أحد كل خانا زیدای هدف زنیان دامه، زیدای هدف زنیل دای به کل کارن نمکت به نلیتان ایلدارشیو، هوژامام به نتیرارک بخانا، اگل نتگاز بخانا، بچیزو خخچ به نسانم، بچیهم وقتی که دیو خمیر، آنیه کسی و هفته لی بایتی لندا، ای دبلو زر حال گر حرکت چیت بلوما، سانی بیزو نسیم زو خخچ لی نیسته هانا، الله مگر الله.
3: بسم الله، السلام علیکم. نمادر خو. حاجی زارش هاجو آمان به گارزوی جواب محل ما امضاح نصیب تو گارزوی خشانه کتای لیتوتای سینا دای به میلیت بازار خونال ما نصیب تو گارزوی سات نما هرگاه میرگام آش نگری ماجن تحسیب حالی الله مگر
4: نصیب
3: مگی ولدا مگر نیله
4: لبی
5: لحظه سمت زارشی زارشی بیست بیتی سال میاد هیچ تعلیم دار. اردن باشی نه یتی تنها بازخوت ریچ بزد حراری هچ تبان زلنا بورحي ربيع الأول بين تزلنا وحمستان أيام انتا ما الله بقرأ مولود ميقل بزوية الحد يا ماتي كازينا بزال الحد كوشيشتي أغسط به مولود حل أزو مولود زوم ملتي كالترال مولود انتا التايزو مخنازل ويست جيت اندور سبورت بين تخنازل أغسط سمزوم 61 دوثي رود التونا نورز بينتا سازو میخونه زن شیشتی سوا اثر به گمبری و
6: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM Broadcasting in your language
7: The following program is in Albanian.
8: The best radio station.
9: The best radio station.
10: The best radio station.
11: 3ZZZ.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: I want to listen.
15: I want to listen.
16: I want to listen.
17: 3ZZZ.
7: 3ZZZ.
6: 92.3 FM.
18: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 deri në ora 7.
19: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
18: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.